السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب. شو اللي تسيك بابن خيمة عيرم أماندا جول. أماندا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو. أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب. أمان شي تيرم ترمى جدولا. لما سلحة تعيتي. سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا. زابلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا. لما نشلوم يزورينو للمرات كهالنخبات لمرات أتساعد كسمت ليش تدفق بسرتين علميم هجي على يرتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلل أتساعدي بقلل عزيم للشلوم قاعد. أيه اللي كملوا دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد.